0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعون الأكارم من دوشنبه إذاعة أواز التاجيك، أهلا وقال لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: زيارة الدولة قام بها رئيس جمهورية طاجيكستان إمام من الرحمن إلى منغوليا. نقشت في نيويورك قضية استقطاب طاقات الجيل التاجيكي العامل في مجال تكنولوجيا المعلومات لمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي في طاجيكستان. تقام اليوم فعالية أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في منغوليا. تمت مناقشة قضية تمكين الشباب وتطوير التعاون بين طاجيكستان وباكستان في نيويورك. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. في 20 يوليو قام فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن بزيارة الدولة إلى منغوليا. في إطار دوشنبه الدولي، ودع فخامة الرئيس إمام علي الرحمن رئيس المجلس الوطني لجمهورية طاجيكستان ورئيس وزراء جمهورية طاجيكستان ونائب الأول لرئيس المكتب التنفيذي لرئاسة جمهورية طاجيكستان وعدد من المسؤولين. يرافق فخامة الرئيس إمام علي الرحمن في هذه الزيارة وزير الخارجية ومساعد رئيس جمهورية طاجيكستان للعلاقات الخارجية ورؤساء عدد من الوزارات والهيئات المعنية. عقد اجتماع في نيويورك بين مدير وكالة الابتكار والتقنيات الرقمية التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان وممثلين عن الجالية التاجيكية العاملة في مجال التكنولوجيا المعلومات في الخارج. وأن الاجتماع نظم بمبادرة من الوكالة ودائرة الاتصالات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان وبالتعاون مع البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وفي بداية الاجتماع قدم النائب الأول لرئيس دائرة الاتصالات في طاجيكستان بيروز يورين عرضا حول الوضع الراهن وفرص الاستثمار وافاق تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في طاجيكستان. وخلال الاجتماع عرضت المجالات وضعت الأولوية لتطوير القطاع وإمكانية مشاركة أبناء طاجيكستان في الخارج في تنفيذ مشاريع التكنولوجيا. ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع متخصصين التاجيكيين المقيمين في الخارج واستقطاب معارفهم وخبراتهم وفرصهم المهنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات والتصوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في طاجيكستان. كما تبادل المشاركون بجد نظر حول استقطاب الاستثمارات وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال التقنية الرقمية. وخلال الاجتماع طرح المشاركون مقترحات وأفكار بشأن تنظيم التعاون العملي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا ودعم المبادرات الابتكارية واستقطاب الاستثمارات لتطوير القطاع الرقمي في طاجيكستان. وفي ختام الاجتماع أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة الحوار البناء وتعزيز التعاون في تطوير المنظومة التكنولوجية الرقمية وتنفيذ المشاريع المشتركة. ستقام فعاليات أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في منغوليا. وتقام فعالية أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان في منغوليا بهدف تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين. وقبل بدء البرنامج الموسيقي سيقام معرض للوحات من فعاليات أيام الثقافة لجمهورية طاجيكستان، وسيضم المعرض لوحات وصورا فوتوغرافية تجسد تاريخ وثقافة وعادات وإنجازات فترة الاستقلال فضلا عن جمال طبيعة بلادنا. وفي إطار فعاليات أيام الثقافة عقد اليوم اجتماع بين وزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان ملك فخوس توريان ووزير الثقافة والرياضة والسياحة والشباب في منغوليا أدرجف غولان جوكو. خلال الاجتماع ربع تلفون عن رغبتهما في إقامة التعاون المثمر بين المؤسسات التعليمية وتدريب الكوادر المتخصصة وتبادل الخبرات بهدف تطوير التعاون بين طاجيكستان ومنغوليا في مجال الثقافة والفنون. وفق لوزارة الخارجية جمهورية طاجيكستان أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 24 أبريل 1992، وقد تعززت العلاقات الثنائية بين طاجيكستان ومنغوليا في السنوات الأخيرة وتشمل جوانب متعددة من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد والثقافة. ورغم أن البلدين لا يشتركان حدودا مباشرة ويقعان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين، إلا أنما يتطوران تعاونا متبادلا قائما على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وتتمتع طاجيكستان ومنغوليا بقواسم تاريخية وثقافية مشتركة عريقة تشكل أساسا متينا للتعاون العملي والثقافي. وتعرض الدراسات الشرقية والتفاعل الثقافي باهتمام خاص من الباحثين في كلا البلدين. في 16 يوليو وفي إطار المنتدى السياسي رافيل الموسوى المعني بالتنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، التقى مدير وكالة الابتكار والتقنية الرقمية التابعة لجمهورية طاجيكستان مع رئيس برنامج الشباب التابع لرئاسة وزراء جمهورية طاجيكستان الإسلامية. وقد أبلغت البعثة الدائمة لجمهورية طاجيكستان لدى الأمم المتحدة. وخلال الاجتماع نقش سبل ترازي التعاون بين طاجيكستان وباكستان في مجالات تمكين الشباب والتحول الرقمي والابتكار والبناء على القدرات، ما في ذلك من خلال تطوير قطاع التعليم وتحصيل المهارات المهنية وريادة الأعمال واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي وتبادل المعرفة بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب. وعرب الطرفان عن استعدادهما لتوسيع نطاق التعاون العملي ودعم المبادرات الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الابتكار والتقنيات. سمعنا الكريم من دوشان بإذاعة وزير طاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

0: أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء، تستمعون الآن إلى برنامجنا التالي. سنتحدث اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة. على مدى 35 عاما من الاستقلال، قطعت جمهورية طاجيكستان شوطا مجيدا من التنمية والتقدم، وخلال هذه الفترة حققت الدولة إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بارزة، وقد أسهمت منطقة سورت باعتبارها إحدى أكبر مناطق البلاد وأكثرها تطورا إسهاما كبيرا في تنفيذ سياسة الدولة البناءة والفعالة، وبفعل السلام والاستقرار والوحدة الوطنية والسياسة الحكيمة لقيادة، شهدت المنطقة تطورا مستمرا عاما بعد عام، وتغيرت ملامحها بشكل جذري. شهد القطاع الصناعي في إقليم سوغد خلال سنوات الاستقلال تطورا وتوسعا غير مسبوقين، فقد تم إنشاء أو إعادة بناء العديد من المصانع، وعلى وجه الخصوص نشطت شركات إنتاج مواد البناء والمنسوجات ومعالجة المعادن والصناعات الغذائية والخفيفة، كما تم إنشاء مناطق صناعية في مدن خوجان وبستان وغولستان وستراوشان وبانجاكين، وبدأت مئات الشركات الصغيرة والكبيرة العمل، وقد أدى هذا التقدم إلى زيادة حجم الإنتاج وخلق آلاف فرص عمل الجديدة. وكما يقول أندار رحماني كبير المتخصصين في المكتب الإعلامي لرئيس محافظة سوغد عن إنجازات هذا القطاع:
1: با استقبال 35 سالگی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت
0: عشية ذكرى 35 لتأسيس جمهورية طاجيكستان تجري أعمال البناء وتطوير في مدن ومناطق محافظة سوغد، وبناء على توجيهات وإرشادات زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، يخطط لإنشاء 12,000 منشاة متنوعة في مدن ومناطق المحافظة احتفالا بهذه المناسبة التاريخية. وقد تم تنفيذ الخطة بالكامل وتجاوز التوقعات حتى الآن، ووفقا للتدابير الإضافية يخطط لإنشاء 3,000 منشاة أخرى احتفالا بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان في مدن ومناطق محافظة سوغد، وتجري أعمال البناء في هذه المنشآت حاليا، وبذلك سيتم تجهيز أكثر من 15,000 منشاة في مدن ومناطق محافظة عشية هذه المناسبة التاريخية. في سياق متصل صرح أندار رحماني كبير المتخصصين في المكتب الإعلامي لرئيس محافظة سوغد بأن خلال فترة الاستقلال تم اهتمام خاص لقطاع التعليم، فقد بنيت عشرات المدارس الجديدة في جميع مدن ومحافظة إقليم، وجددت المؤسسات التعليمية القديمة وأعيد بناؤها، ووضعت فصول دراسية ومختبرات ومراكز تقنية حديثة للطلاب، كما وسعت مؤسسات التعليم العالي بما فيها جامعة خوجان الحكومية التي تحمل اسم الأكاديمي بوبوجون غفوروف وغيرها من الجامعات والكليات النشطة، وقدمت إسهاما كبيرا في تدريب متخصصين ذوي كفاءة عالية. واليوم يشارك شباب محافظة سوغد في مسابقات دولية ويرفعون راية الوطن، وشهد قطاع الرعاية الصحية أيضا تقدما ملحوظا خلال سنوات الاستقلال، فقد بنيت مستشفيات ومراكز صحية وعيادات طبية في مدن ومحافظة الإقليم، ووفرت المؤسسات الطبية بمعدات حديثة، وتحسن مستوى الخدمات الطبية، ورسل أطباء شباب إلى الخارج للدراسة وتطوير المهنيين، وهم اليوم يخدمون الشعب بمعارف ومهارات حديثة. كما بذل جهود كبيرة في مجالي الثقافة والرياضة، حيث شيدت فسطور ثقافية ومكتبات ومتاحف وملاعب رياضية، وقمت مهرجانات ومسابقات ثقافية في المنطقة، وأعيد إحياء الحرف اليدوية الوطنية، وحقق رياضيون من منطقة الصوت مراكز مرموقة في المسابقات الجمهورية والدولية، مما رفع من شأن البلاد. ومن أهم إنجازات سنوات الاستغلال تطوير البنية التحتية، حيث جرى خلال هذه الفترة إصلاح وتحديث الطرق الدولية والمحلية، وبناء الجسور والأنفاق ومحطات توليد الطاقة وشبكات إمداد المياه. وعلى وجه الخصوص ساهم تعصين الطرق بين مدن والطرق الإقليمية في تنمية الاقتصاد وتحسين رفاهية الشعب، كما يقول أندر رحموني.
1: در تمام صحه‌ها نشان‌دهنده‌ها نظررس بوده مقامات اجرایی حکومت دولت.
0: تعد المؤشرات ذات أهمية بالغة في جميع المجالات، وتتخذ الهيئات التنفيذية لسلطة الدولة الإقليمية التدابير اللازمة لتنفيذ السياسة الرشيدة لرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، بالتوجيهات والإرشادات الواردة في الرسالة الموجه الى مجلس الدوله لجمهوريه طاجيكستان. ونتيجه للتنفيذ الفوري للمهام المحدده، يتم ضمان التنميه المنهجيه لاقتصاد الاقليمي كمكون اساسي من مكونات الاقتصاد الوطني. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم الانتاج الصناعي في المنطقه خلال اشهر الثلاث الاولى من عام 2026 ما قيمته 10.3 مليار سموني، أي بزيادة قدرة 118.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار مؤشر الأسعار. وبلغت حصة الصناعة الإقليمية في هيكل الإنتاج الصناعي للجمهورية 64.1%، ويوجد في منطقة سود 1321 منشأة صناعية تنتج 254 نوعا من المنتجات. وبحسب الخطة من المقرر تشغيل 140 مؤسسة جديدة في عام 2026، وتم تشغيل 24 مؤسسة جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. شهد القطاع الزراعي تطورا ملحوظا ليصبح احد اهم قطاعات الاقتصاد الاقليمي، وقد اتيحت الفرصه للمزارعين للعمل بشكل مستقل، وتم استلاح اراضي جديده للانتاج الزراعي، كما انشات بساتين وكروم جديده في مقاطعات بابوجان غفوروف وزبيتامين وجبر رسولو وغيرها من المناطق، مما ادى الى زياده انتاج القطن والفواكه والعنب والخضروات والبقوليات. وبفعل استخدام المعدات الحديثة والأساليب الزراعية المتطورة لتفعل الإنتاجية، واليوم لا تقتصر منتجات منطقة صوت الزراعية على تلبية احتياجات السوق المحلية، فحسب تصدر أيضا إلى الأسواق الخارجية. بشكل عام تحققت مؤشرات هامة في جميع المجالات، وسيواصل سكان منطقة سود الكرام العمل على تنفيذ توجيهات مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، بشرف الاحتفال المستحق بذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان، عام التوسع في التنمية والبناء وتعزيز المعرفة والوعى الذاتي. وسيسعون جاهدين لتحقيق مزيد من الازدهار في جميع أنحاء طاجيكستان الحبيبة. كما حققت إنجازات هامة في القطاع الزراعي، حيث بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 1,966,000,000 سمني، مسجلا معدل نمو قدره 110%.
1: در مجموع در تمام ساحه ها نشان دهنده های نظررس به دست آمده.
0: اصبح المنطقه السوق اليوم من اكثر مناطق البلاد ازدهارا وتطورا، ويسهم سكانها بتفانيهم في العمل وشعورهم الوطني العالي اسهاما كبيرا في تقدم جمهة طاجيكستان، وتظهر إنجازات 35 عاما من الاستغلال أن الشعب الطاجيكي بوحدة وتضامن قادر على تحقيق أي هدف عظيم. مستمعنا الأكارم، من دوشنبة إذاعة تلفاز الطاجيك استمعتم برنامج حوار اليوم عن إنجازات ذكرى 35 لاستقلال جمهورية طاجيكستان والاستعدادات لهذه المناسبة العظيمة.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، الآن نقدم لكم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور. شيرينشاه شاه تيمور هو شخصية سياسية وبطل طاجيكستان، وكذلك أحد مؤسسي طاجيكستان السوفيتية. ولد شيرينشاه شاه تيمور في القرية من منطقة شغنان عام 1899. لقد عاشوا كفلاحين ولم تكن ظروفهم جيدة. كان شيرينشاه يبلغ من العمر 8 أو 9 سنوات فقد عندما فقد والديه، ومن المعروف أن الحياة الصعبة فقد نضجت وعززت الطفل الصغير في مرجل مشاكل العصر. من ارتباط الكلمة ملك باسم البطل يتضح أنه كان من نسل سادة أي مثقفين الروحيين. بقي شيرينشاه مع أخيه حتى بلغ من العمر 12 عاما، ثم درس لمدة 4 سنوات في المدرسة الداخلية في مدينة خوروغ، والتي تأسس لأول مرة في جبال بدخشان. منذ أن كان عمره 14 عاما تعلم شيرينشاه أن يعيش على ماله الخاص. في عام 1914 في سن 15 تخرج من هذه المدرسة وجاء إلى طوشخان من بامير. حتى ديسمبر 1914 كان يعمل نادلا وحمالا في عائلة، وفي وقت لاحق أصبح عمال النظافة في مدرسة التدريب، وعمل كعامل في مكان آخر كقائد الترام، ولاحقا كمتعامل لحقائب قطار البضائع بالسكك الحديدية. من يناير 1917 إلى 26 أغسطس استعد تحت إشراف مدرس لدخول الدورات التربوية لمدة 2 عامين. في 26 أغسطس اجتاز امتحان درجاته 4 ودخل الصف الأول في سن 18. تم إغلاق هذه المدرسة في عام 1917. كان عليه أن ينضم إلى معهد تدريب المعلمين في طوشقند اعتبارا من سبتمبر. درس في المدرسة التي كانت تسمى الفرع الروسي للمدرسة العمالية التربوية حتى عام 1921. بعد إنهاء دراسته انضم لأول مرة إلى الوفد المكون من 500 عضو يسمى الطلاب البروليتاريين، ثم عمل في مناصب مختلفة في مدن مختلفة من تركستان في ذلك الوقت، حتى الفرقة الوطنية عمل في إنشاء مفتشية التعليم الطاجيكية في طوشقند. بعد التقسيم الوطني الإقليمي لآسيا الوسطى وإنشاء جمهورية الوطنية بما في ذلك جمهورية طاجيكستان الإشتراكية السوفيتية الممتعة بالحكم الذاتي داخل أوزبكستان الإشتراكية السوفيتية، تم تعيين شيرينشاه شاه تيمور عضوا في مكتب الحزب الشيوعي في طاجيكستان وأرسلت للعمل في دوشنبة. في هذا الوقت في النصف الأول من 20s عمل شيرينشاه شاه تيمور في البداية في أمانة مجلس مفوض الشعب، ثم كمدربة لقسم الإثارة والدعاية باللجنة المركزية لجمهورية تركستان، وكانت أيضا عضوا هيئة رئاسة اللجنة الثورية الطاجيكية.
هنا كمنظور كان قادرا على إثارة قضية إنشاء جدول الأعمال المنفصل للتاجيك آسيا الوسطى وحلها بشكل إيجابي. أعين حسن عرفان مسؤولا عن الصحيفة. كان كل من الأستاذ صدر الدين عيني ونصار محمد ومحيدينوف وأليزودا وإسماعيلزودا وغيرهم من المثقفين التاجيك من مختلف مناطق المأهولة بالتاجيك زملاء نشطين في صوت التاجيك. لم يكن من السهل البدء في نشر هذه الصحيفة في وقت كانت فيه أيديولوجيا عموم تركيا. لم يعجب قائدة تلك الفترة بأول قضية لها، وكان معظمهم من المؤيدين لأفكار القومية التركية. ونشرت الصحيفة مقالات دفاعا عن اللغة التاجيكية. سيغلق القادة لجمهورية أوزبكستان الصحيفة في نفس الوقت. أدرك شيرينشاه شاتمور ونصار محمد هذا الخطر، وسرعان ما جاء من طشقان إلى سمرقند. يجدون أولا صدر الدين عيني ويتلقون نصيحته المفيدة، مع النصيحة ستتحول صحيفة إلى مكتب تنظيمي وستبقى في مأمن من الخطر. لم تتوقف شيرينشاه شاتمور عند إنشاء هذه الصحيفة، تبذل الجهود لزيادة عدد ونوعية هذه الصحيفة بحيث تكون في متناول الجمهور العام للتاجيك في مختلف المناطق وتترك انطباعا جيدا. كان بطل طاجيكستان شيرينشاه شاتمور أحد أبرز السياسيين ومسؤولي الدولة الذين أدركوا في بداية القرن العشرين رسالته التاريخية لأمة ومصيرها في المستقبل، ووجه كل قوته ومعرفته وطاقته الروحية إلى تأسيس وبناء الدولة الوطنية التاجيكية. لقد تعلم من حياة مليئة بالتناقضات والنضج كشخص واسع الحيلة وواسع المعرفة، وشخص ذكي وبعيد النظر وسياسي بارز ومنظم ماهر. مهارته التنظيمية العالية أثناء تنفيذ المهام الصعبة في إدخال قيم جديدة للحياة الاجتماعية والقضاء على الأمية الجماعية وإنقاذ السكان وتثقيف الشباب وتدوير أسس الثقافة الوطنية وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وبناء الهياكل التعليمية وتطوير الخدمات الطبية وما شابه ذلك كان واضحا. ازداد نشاط شيرينشاه شاتمور غير الأناني ورفاقه مع إعلان جمهورية طاجيكستان المستقلة، وكان يهدف إلى تحويل طاجيكستان إلى جمهورية اتحاد. خلال حياته المهنية القصيرة جدا تمكن شيرينشاه شاتمور ورفاقه من وضع الأساس لتشكيل حياة جيدة وحماية الحق التاريخي للتاجيك في إقامة دولة وطنية. وتجل إشارة أيضا إلى مساهمة شيرينشاه شاتمور في تكريم وتعزيز التراث عباقرة ثقافة شعبنا شعراء وعلماء الأمة العظماء. سيبقى العمل الجاد وحب قادة الأمة مثل شيرينشاه شاتمور الذين ضحوا بأرواحهم من أجل ازدهار الأمة واستقرار الدولة التاجيك المستقلة في ذاكرة الشعب للقرون. بموجب مرسوم رئيس جمهورية طاجيكستان في 27 أغسطس 1999 تم تكريم شيرينشاه شاتمور بوسام الصداقة لعمله المتفاني في إقامة وتقوية وتدبير الدولة التاجيكية. ثم في 27 يونيو
2006 تم منح شيرينشاه شاه تيمور إلى الإبن الغار الأناني والمخلص للوطن الأمي لخدماته الجليلة في إقامة استقلال الدولة جمهورية طاجكستان، وحصل على اللقب بطل طاجكستان. سميت الجامعة الزراعية في طاجكستان في دوشنبة باسمه. تم تسمية العديد من الشوارع والمناطق المأهولة بالسكان في الجمهورية أيضا باسم شيرينشاه شاه تيمور. مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافيا تحت عنوان بطل الشعب الطاجيكي شيرينشاه شاه تيمور.

مستمعونا الكريم من دوشنبي إذاعة راديو طاجيك، ألا تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية. إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن مبادرات جمهورية طاجيكستان تحت عنوان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة لا يعد إنجازاً دبلوماسياً مهماً لبلادنا فحسب، بل يجسد أيضاً اعتراف المجتمع الدولي بالسياسة السلمية التي تنتهجها طاجيكستان وبالدور البناء الذي تصطلع به في معالاة القضايا الدولية. في ظل ما يشهد العالم اليوم من نزاعات مسلحة وأزمات سياسية وتهديدات ناجمة عن الإرهاب والتطرف فضلاً عن تغير المناخ وغيرها من التحديات العابرة للحدود، أصبحت مسألة تعزيز السلام من أهم أولويات المجتمع الدولي. فالسلام لا يعني غياب الحرب فحسب، بل هو البيئة الآمنة التي تهيئ حياة كريمة وتسهم في التنمية الاقتصادية وتقدم العلم والتعليم وصون حقوق الإنسان وتربية أجيال صالحة ومبدعة. ويعد السلام أسمى القيم وأعظم النعم في حياة الإنسان، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية والاستقرار في غياب الأمن والسلم. ومن هذا المنطلق فإن تعزيز السلام لم يعد مسؤولية دولة بعينها، بل أصبح واجبا مشتركا يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. لقد قامت السياسة الخارجية لفخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن على توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الثقة بين الدول ومعالاة القضايا العالمية من خلال الحوار البناء. وقد أتاح هذا النهج الحاكم لطاجيكستان أن تصبح واحدة من أكثر الدول نشاطا في طرح المبادرات الدولية. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرات طاجيكستان أهمية بعيدة المدى، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجيال مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. إن اعتماد هذا القرار يمثل انتصارا لدبلوماسية الطاجيكية ودليلا على ثقة المجتمع الدولي بالسياسة السلمية لجمهورية طاجيكستان، كما يعد خطوة جديدة ومهمة نحو ترسيخ مكانة بلادنا على الساحة الدولية. واليوم تعد جمهورية طاجيكستان بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية زعيم الأمة إمام علي الرحمن ليست مجرد دولة داعمة للسلام، بل إحدى أبرز الدول المبادرة إلى صياغة الأجندة العالمية لتعزيز السلام والاستقرار. ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخر لكل مواطن طاجيكي، كما

تضاعف من مسؤوليتنا في صون السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في إعمار الوطن وازدهارها. السلام هو أعظم نعمة وأثمن قيمة للإنسانية، فهو للإنسان ضروري كالماء والهواء لنال الحياة هائنة والعيش الآمن. وانطلاقا من هذه الأهمية البالغة لهذه القيمة العظيمة، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار خاص المبادرة الفريدة التي تقدم بها رئيس جمهورية طركستان فخامة إمام علي الرحمن، وهي العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل أجل القادمة 2027-2036. ويعد هذا الحدث التاريخي بشرى طيبة وباعثا على الأمل لجميع البشرية، كما يجسد اعتراف المجتمع الدولي بسياسة السلمية والبناءة التي تنتهجها جمهورية طركستان على الساحة الدولية. وتعرف هذه المبادرة النبيلة العالم بثقافة صنع السلام والتسامح والإنسانية التي يتميز بها الشعب التاجيكي، وتعزز في الوقت نفسه دور دولتنا المستقلة في ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز التفاهم والتضامن الدولي. وتنعم جمهورية طركستان اليوم بالسلام والوحدة الوطنية الكاملة، فيعيش الشعب في الأجواء الأمن والاستقرار، ويساهم في البناء والتنمية، وينعم بحياة كريمة، ويجني كل مواطن ثمار الاستغلال الزاهرة. ولبلوغ هذه المنجزات العظيمة اجتاز الشعب التاجيكي بقيادة الرئيس الجمهورية إمام علي الرحمن مراحل صعبة وشاقة في مسيرة بناء الدولة، حتى أصبحت طركستان واحة للراحة، وأصبحت حمامة السلام تحلق في سمائها. وإن الشعب التاجيكي المحب للسلام والوحدة لا يرغب في هذه النعم لنفسه فقط، بل يتمنها لجميع شعوب العالم، ويقدم للبشرية تجربته في صنع السلام درسا في الأخوة والاتحاد. وتظل جمهورية طركستان تحت القيادة الحكيمة والسياسة البعيدة النظر لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن، مؤيدة على الدوام لتعزيز السلام والوحدة والحوار بين الحضارات والتعايش السلمي بين الشعوب، وتساهم من خلال مبادراتها البناءة في معالاة القضايا العالمية الملحة. يعد إعلان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل أجل القادمة 2027-2036 امتدادا منطقيا لهذه السياسة الإنسانية، ويهيئ أرضية مناسبة لترسيخ السلام الدائم وتعزيز الأمن الدولي وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال الحاضرة والقادمة. ولا شك أن هذا الإنجاز الدولي المهم يعد مصدر فخر لكل مواطن في طركستان، ويفتح صفحة مشرقة جديدة في تاريخ الدولة الطاجيكية. إن اعتماد هذه المبادرة الطاجيكية الجديدة على الساحة الدولية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، ومن المواجب على كل إنسان واع أن يصون هذه النعم العظيمة السلام والوحدة والاستقلال، وأن يقدر هذه القيم ويساهم في تعزيزها، لأن سعادة الحياة وتقدم الدولة ومستقبل الأجيال القادمة المشرق إنما يعتمد على دوام هذه القيم المقدسة.
يعد مبدأ صنع السلام وضمان أمن البشرية واستقرارها أحد الأسس الرئيسية لسياسة جمهورية طاجكستان، وهو نابع من الرؤية الحكيمة والبعيدة النظر لفخامة رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن الرامية إلى تحقيق رفاه الشعب وضمان مستقبله الآمن. ويجسد هذا القرار اعتراف المجتمع الدولي بالجهود المتواصلة التي يبذلها زعيم الأمة في ترسيخ السلم والاستقرار وتوسيع علاقات الصداقة على الساحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام. تعرف جمهورية طاجكستان اليوم في الساحة الدولية بوصفها دولة رائدة ومبادرة إلى المبادرات النبيلة، وقد اكتسبت مكانة مرموقة بين الدول العالم، وهو ما يعود إلى القيادة الحاكمة لفخامة الرئيس الجمهورية إمام علي الرحمن الحامي الأمين للشعب التاجيكي. لقد أصبح نهج فخامة الرئيس إمام علي الرحمن وخبرته في صنع سلام وترسيخ أمن البشرية نموذجا فعالا في السياسة الدولية المعاصرة. وفي ظل الظروف المقلقة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين الدول على أساس الصداقة والثقة والتعاون البناء. ومن هذا المنطلق دعا فخامة الرئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن مرارا من على منبر الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول المشكلات العالمية بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنمية غير المتوازنة بين الدول، فلان عن ترسيخ السلام العالمي، وتقديرا لسمات القيمة في إحلال السلام في طاجكستان وتعزيز أمن المنطقة وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، حظي فخامة الرئيس إمام علي الرحمن بالعديد من الأوسمة والجوائز الرفيعة التي منحتها له الدول ومنظمات دولية. وفي مرحلة الجديدة لبناء الدولة الطاجكية المستقلة، تجسدت في شخصية فخامة الرئيس إمام علي الرحمن أسمى معاني العدالة الإنسانية والشجاعة والرحمة والقدرة الفريدة على تحقيق الوحدة الوطنية، الأمر الذي أسهم في ارتقاء بوعي المجتمع وهويته الوطنية. وبفعل جهوده المتواصلة استطاعت طاجكستان في نهاية القرن العشرين مستندا إلى استقلال الوطني وتوجيهات زعيم الأمة أن ترسخ أركان دولتها الحديثة وأن تحقق لشعب التاجيكي إنجازات تاريخية في مسيرة إحياء دولته الوطنية، وهو اليوم يمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا. العقد الدولي للتعزيز السلام من أجيال القادمة. وكان فخامة رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن قد طرح هذه المبادرة في 24 من سبتمبر عام 2024 خلال المناقشات العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث لفت انتظار المجتمع الدولي إلى حساسية وتعقيد الأوضاع العالمية في ظل توترات الجيوسياسية وتسارع سباق التسلح وتصاعد مظاهر الحرب الباردة والنزاعات المسلحة وآثار تغير المناخ وغيرها من التعديات والتهديدات العالمية التي ستكون لها تداعيات سلبية طويلة الأمد. ويمثل اعتماد هذه المبادرة اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز السلام العالمي، كما يوفر أوضية مناسبة لتوحيد جهود الدول في هذا المجال
وتجسد هذه المبادرة المكانة الرفيعة لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن بوصفه رجل دولة بارزة وسياسيا ومكنحا محنكا ودبلوماسيا مرموقا على المستوى الدولي، كما تؤكد المكانة المتميزة التي تتبوأها جمهورية طاجيكستان بصفة دولة داعيا إلى السلام. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات والسادة إلى النشرة الإخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها. بدا زيارة رسمية لرئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي الرحمن إلى منغوليا وحفل استقبال رسمي. بدا زيارة الدولة لرئيس تاجيكستان إلى منغوليا ومراسم استقبال. التقى رئيس الدولة إمام علي الرحمن برئيس وزراء منغوليا. تمت مناقشة التعاون بين دوشنبي وتشون شينغ في الصين. مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين تاجيكستان والكويت. مستمعين الأعزاء، لن تسمعوا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في 21 من يوليو أقيمت حفل استقبال مهيب لرئيس جمهورية تاجيكستان قائد الأمية مع علي ولي الرحمن في ساحة مركزي لمدينة أولان باتور منغوليا، التي زينت احتفالا بهذه المناسب. وقد استقبل رئيس منغوليا معالي أوخان جين خوريلسو رئيس دولة تاجيكستان معالي مولى الرحمن بحفاوة بالغة، ودعي إلى مصنعة بدع حفل استقبالي بكلمة ألقاها قائد الحرس شرف أمام الضيف رفيع المستوى، ثم أزف ناشدان وطنيان للبلدين، ومر حرس الشرف وقدمت تحت لمعالي منغوليا، ثم استعرض عسكري ومر حرس الشرف أمام رئيس دولتين، واختتم حفل بتعاون مع الوفد الرسمي مع كلا الجانبين. كما تم إطلاق 21 طلقة مدفوعة تكريما لزيارة الرسمية لرئيس جمهورية تاجيكستان. أقيمت في مدينة مركزي لمدينة أولان باتور في منغوليا، الذي زين بحلة عدية بمناسبة زيارة الدولية لضيف رفيع المقام، مراسم استقبال حافلة لرئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة محترم ولي الرحمن. وقد استقبل رئيس منغوليا محترم أونخونجين خوريلسو رئيس دولة تاجيكستان محترم ولي الرحمن بحفاوة وصدق، ودعا إلى مصنع شرف. كما أطلقت 21 طلقة من المدافع تكريما لزيارة دولية رئيس جمهورية تاجيكستان. في 21 من يوليو التقى رئيس الجمهورية تاجيكستان فخامة السيد ولي الرحمن رئيس وزراء منغوليا سيد نيام أسورين أوتشيروت، وخلال اللقاء ناقش قضايا تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين. وقال فخامة السيد ولي الرحمن رئيس دولة تاجيكستان في بداية اللقاء: نولي اهتماما بالغا لتعزيز وتوسيع التعاون المثمرة مع منغوليا صديق. وأكد جانبان على أهمية توسيع علاقات المثمرة في مختلف قطاعات التجارية والاقتصادية، وتم تأكيد على أهمية خاص لأنشطة منهج للجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في تعزيز العلاقات على كافة أصعد. أولي اهتماما كبيرا لقائد التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والزراعية، لا سيما ثروة الحيوانات وتعديل الحيوانات، كما أولى الطرفان اهتماما لتنفيذ مشاريع مشتركة لإنتاج وتخزين وتصنيع منتجات زراعية وتصدير مختلف أنواع منتجات زراعية صديقة للبيئية إلى منغوليا، وإنشاء شراكة مشتركة لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية. في 20 يوليو أقل اجتماع في عاصمة دوشنبي بين نائب رئيس بلدية دوشنبي نورجهان إسماعيل زادة ووفد مدينة تشونغ تشينغ سين لمناسبة سبيل توسيع التعاون بين المدينتين. وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا اقتصادية وصناعية وتنمية حضرية ومفهوم مدن ذكري، بالإضافة إلى تعليم ورعاية الصحية والثقافية ورياضة سياحية. وأشار خلال الاجتماع إلى زراعة الرسمية التي سيقوم بها فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان نوادر الرحمن إلى تشوق تشينغ في ماي 2020. في 20 يونيو التقى سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفاوض لدى دولة الكويت خسرو نظيري مع نائب وزير خارجية دولة الكويت لشؤون آسيوية نواف عبد اللطيف أحمد. وخلال اللقاء نوقش مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين تاجيكستان والكويت في مجالات ذات الأولوية، وتم التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصيل إليها خلال زيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان قائد أعلى للدولة إمام علي الرحمن إلى دولة الكويت. كما أعرب طرفان عن عملهما في عقد اجتماعي خاص للجنة الحكومية التاجيكية الكويتية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، بالإضافة إلى جولة رابعة من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية البلدين في المستقبل القريب. في هذا السياق هذه إسهام صندوق تنمية الكويتي في تنفيذ مشاريع بيئية تحتية الحامة وتنمية تاجيكستان بتقدير كبير. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبيل تعزيز التعاون في مجال الثقافة والتعليم والسياحة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت الطاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقات الدبلوماسية والتعاون الصناعي بين جمهورية طاجكستان ومنغوليا. في نظام علاقات دولية المعاصر تقوم السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان على مبادئ أبواب مفتوحة ومتعدد الاتجاهات واحترام المتبادل، وتهدف السياسة الخارجية البلاد إلى توسيع جغرافي العلاقات الدبلوماسية وتعزيز علاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك دول منطقة آسيا. وفي هذه الصدد تحتل العلاقات مع منغوليا، وهي دولة تتمتع بتاريخ غني وموقع جيولوجي هام وإمكانات اقتصادية وسياحية هائلة، مكانة خاصة. وعلى الرغم من أن طاجكستان ومنغوليا لا تشتركان في الحدود الجغرافية المباشرة، إلا أنهما ترتبطان بقواسم مشتركة كثيرة إقليمية وتاريخية ومصالح اقتصادية وسياسات مطابقة. تاريخ إقامة علاقات دبلوماسية: أقيمت علاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان ومنغوليا في 24 أبريل 1992، وكانت هذه مرحلة فترة هامة لكلا بلدين في تأسيس دولة المستقلة وبحث عن شركاء في الساحة الدولية. مراحل أساسية لتطور العلاقات: إرساء القواعد القانونية لعلاقات واعتراف المتبادل على مستوى الدولي، بعض الزيارات عملية لمسؤولين ونشاط في الأطار المنظمة الدولية. مرحلة ممثلة فيها من 2010 حتى يوم توسيع حوار سياسي على مستوى عالي بين وزارة وتوسيع قاعدة التعاقدية وقانونية. تمارس بعثان الدبلوماسية لكل البلدين أنشطتها عبر سفارة عن طريق الاعتماد المشترك في مدن الأخرى لضمان استمرارية الحوار. حوار سياسي وتعاون في مجال أمن. تشكل الثقافة السياسية ودعم المتبادل ركيزة الأساسية للعلاقات بين طاجكستان ومنغوليا، ويتبين البلدان مواقف متشابهة أو في العديد من القضايا إقليمية ودولية الهامة. حوار على مستوى عالي ومؤسسي: مشاورة السياسة بين وزارة خارجية تمكن هذه عالية الطرفان من مرارا استعراض حالة الراهنة لعلاقات وخطة المستقبلية في إطار المنظمات الدولية. أمم متحدة: دعم متبادل لمبادرات العالمية، حيث تدعم المغولية بنشاط مبادرات عالمية لطاجكستان في مجال المياه ومناخ. منظمة شانغهاي للتعاون: تحتل منغوليا صفة المراقب في منظمة وتعتبر طاجكستان بصفتها العضو المؤسسة. تطوير التعاون مع منغوليا على هذه المنصة أمرا هاما. مؤتمر تفاعل وتدابر بناء ثقة في آسيا: عمل مشترك لضمان أمن واستقرار في قارة آسيا، كما يتعاون طرفان عن كسب في مكافحات تهديدات الحديثة الكائرة والتطرف وتهريب غير مشروع للمخدرات وجريمة المنظمة العابرة للحدود. تعاون اقتصادي وتجاري: إمكانات وافق. تعتبر علاقات اقتصادية وتجارية عهد المحاور الرئيسية للتعاون الصناعي. وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري لم يصل البعض إلى مستوى المطلوب، إلا أن إمكانات غير المستغلات كبيرة جدا. مجلة ذات أولوية للتعاون الاقتصادي: تمتلك منغوليا خبرة غنية في مجال التربية مواشي
وتصنيع السفيل وجلود لا سيما الكشمير، ويمكن لطاجيكستان وخبرة المغولية في مصانع محلية سياحة وبيع. تمتلك كلتا دولتين الإمكانات السياحية فاعلة، طاجيكستان بجبال البامير ومنغوليا بسحولها المميزة، ويمكن إنشاء شركة سياحية مشتركة وتبادل الخبرات عن يكون للصلاح الطرفين. تتمتع منغوليا بخبرة رائدة في الاستخراج الفحمي ومعادن، بينما تمتلك طاجيكستان إمكانات هيدرو ومتقوية كبيرة. تشكل علاقات ثقافية وإنسانية ركيزة روحية للتقارب بين شعبين، وترتبط شعوب طاجيكية ومنغولية بروابط تاريخية متمدة عبر القرون. و1219-1221 هاجمت جيوش تشينغيس خان على دولة خوارزم الشاهين التي كانت تشمل أرض طاجيكستان حاليا. حكم المغولية القرون 1314 انضمت أرض الطاجيكية إلى ألوس الجغتاي ودولة إخانية، وفي هذه الفترة نشط التبادل التجاري والثقافة عبر طريق الحرير العظيم، وعمل عديد من الوزراء وموظفين الفارسيين والتاجيك في دواوين الحكومة المغولية. حقبة صوفية قرن 20، كان جمهورية طاجيكستان صوفية وجمهورية مغولية شعبية تقعن في إطار فضاء سياسي وإيديولوجي مشترك مع وجود التبادل الطلابي والثقافة. مجلة حالية للتعاون الإنساني، تبادل الطلاب وباحثين وعقد مؤتمرات العلمية المشتركة، مشاركة فرق الفنية مثل مهرجان النوروز والششمقون، عدم الوجود الرحلة الجوية مباشرة أو مرات برية قصيرة، نقص معلومات الكافية بين أوساط عمل البلد، إطلاق رحلة جوية مباشرة أو عابرة ترانزيت، تأسيس مجلس عمل طاجيكي ومنغولي، بناء أطر تعاقدية وقانونية جديدة في مجال الاستثمار. أظهرت علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان ومنغوليا على مدى أكثر من 3 عقود أن الصداقة والتعاون يمكن أن يتطور بشكل مستدام بغض النظر عن المسافة الجغرافية، ويمتلك كلا البلدين إرادات سياسية لتعزيز الحوار السياسي وتوسيع روابط الاقتصادية وتعميق العلاقات الثقافة. إن استغلال الفعال الإمكانات متاحة لا سيما في قطاعات التربية المعاشية والصناعات الخفيفة والسياحة والنقل، من شأنه أن يرتقي بعلاقات تاجيكية منغوليا إلى مرحلة جديدة وعلى ضخمة. سامعون أعزاء ومحبون جدا، هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية وتعاون الصناعي بين جمهورية طاجيكستان ومنغوليا.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

السلام عليكم مستمعينا الاعزاء، من دوشنبه ذات نوازي توجيه نقدم لكم تفسيرا بعنوان سياحة تسلق الجبال.

أطوال جمهورية طاجيكستان التي تغطي الجبال الأكثر من 93% من مساحتها ذات طبيعات فريدة وموارد طبيعية غنية، وهذا يهيئ ظروفا وملمعة لتطوير الأنواع المختلفة من السياحة بما في ذلك السياحة البيئية وتسلق الجبال. تعتبر المناطق الجبلية في طاجيكستان يوما من المناطق السياحات الوعيدة في آسيا الوسطى، حيث تجذب القمم الشاهقة وفديان الخلابات وبحيرة الصافية وتنوع الإحيائي لنباتات وحيوانات. أنظر السياح وعشاق تسلق من مختلف دول العالم. يعيش نحو 70% من سكان طاجيكستان في المناطق الجبلية. إن طاجيكستان بلد الجبال العالية والقمم التي تنطح السحاب، ولا يطلق على جبال البامير لقب السقف العالمي الأبسان. تمتد جزر الجبال طاجيكستان مثل بامير، غولا، فنون، حصار وزرفشان إلى تاريخ القديم، لكنها تصنف ضمن الجبال الشابة جيليو جيليو، وتتميز معظم هذه الجبال بطبيعتها الظاهرية واحتوائها على كنوز طبيعية مثل الذهب، فضة، فحم ومياه المعدنية الشفائية ومختلف الأحجار الكريمة. ومما يميز جبال طاجيكستان أيضا جمالها الصحير الذي يخطف الأنظار، لذا فإن هذا الجمال الفريد لطبيعتها التي تشبه الجنات، وخصوصا جبال بامير شهيقة قد جذب 1000 سياح من الداخل والخارج.

تعد قيمة إسماعيل صوماني بارتفاعها لبالغ 7495 متراً على النقاط في جبال طاجكستان، واحدة من أعلى القمم في العالم. يمتد طول الجبال بومير لنحو 800 كيلومتراً، وتتراوح ارتفاعاتها بين 5000 و7000 متراً سطح البحر، وتتكون أساساً من الصخور العالية، وتغطي الثلوج وأنهار الجليدية الدائمة الكثيرة من هذه القمة، وهي تمثل المصدر الأساسي لنهر الأمود. في العام 2019 تم إدراج جبال البومير التاجيكية ضمن قمة الأفضل 100 وجهة عالمية رائدات في حماية الثقافة الوطنية وتقاليد وجذب السكان إلى قطاع السياحة، وحصلت على المركز الثالث في المنطقة آسيا ومحيط الهادي. تجذب هذه القمة إسماعيل صوماني سنوياً انتباه مسلقين المحترفين وعشاق الرحلات الجبلية. ولأجل الحط وتسلق هذه القمة، وتنظم في البلاد بإرصاد تسلق الجبال الدولية بدعم من حكومة جمهورية طاجكستان، ويشارك فيها بنشاط متسلق من روسيا، كازاخستان، إسبانيا، وكندا، وإستونيا، بيلوروسيا، ألمانيا، إيطاليا، وتركيا، الصين، ويونان، ومكسيكا، وفرنسا، ودنمارك، ودول أخرى قريبة وبعيدة.

يؤكد خبراء لقطاع أن طاجكستان تمتلك فرصاً هائلة للنمو في المجال السياحات والسيامة سياحات تسلق الجبال، فالجبال الشاهقة وبديان الجميلة وبحيرة الفيروزية وينابع المعدنية يمكن أن تتحول إلى وجهة جذبة للسياحة الدولية، ومع ذلك لا تزال هناك بعض التحديات التي تعترض التطوير الشامل لهذا القطاع، ومن بينها نقص المرشدين والسياحين الذوي الخبرة والمتقين للغة الأجنبية، وبعض القصور في المستوى الخدمات الفندقية والمطاعم، وإضافة إلى المحدوديات الرحلات الجوية المباشرة مع دول العالم، وهي مسائل قد تؤثر على سرعات النمو لهذا المجال. وبهدف التغلب على هذه الصعوبات وتعزيز التنمية السياحية، تقوم الجهات المسؤولة باتخاذ التدبير والمحددات، وفي السياق يستمر تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتفعيل الامتيازات التي تقدمها الحكومة البلادية.

لبناء البنائية والتغطية السياحية وإعداد الكوادر العالية الكفاءة ورفع جودة الخدمات وترسيخ العلامة التجارية الوطنية والسياحة التاجيكية. ويرى متخصصون أنه يجب إنشاء قواعد إقامة مؤقتة مخيمة في المواقع الرئيسية التي يرتدها السياح على طول المسار الجبلية، فعندما يسافر السياح من الدول الأخرى بقصد التسلق يواجهون الصعوبات في نقل أمتعة ثقيلة وكثيرة. لذلك يجب أن تتوفر في هذه القواعد الجبلية أمكان لنوم ودورة المياه وسائل لغسل أيدي. اتصالات لاسلكية ومطبخ نقطة طبيعية ومعدات إضافية مثل خيام وأكياس النار.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

من بحفاظته وصدق، ودعا إلى مصنع شرف. كما أطلقت 21 طلقة من المدافع تكريما لزيارة دولية رئيس جمهورية تاجيكستان. في 21 من يوليو التقى رئيس الجمهورية تاجيكستان فخامة السيد ولي الرحمن رئيس وزراء منغوليا سيد نيام أوسورين أوتشيروت، وخلال اللقاء ناقش قضايا تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين. وقال فخامة السيد ولي الرحمن رئيس دولة تاجيكستان في بداية اللقاء: نولي اهتماما بالغا لتعزيز وتوسيع التعاون المثمرة مع منغوليا صديق. وأكد جانبان على أهمية توسيع العلاقات المثمرة في مختلف قطاعات التجارية والاقتصادية، وتم تأكيد على أهمية خاص لأنشطة منهج للجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي في تعزيز العلاقات على كافة أصعد. أولي اهتماما كبيرا لقائد التعاون في مجال الطاقة الكهربائية والزراعية، لا سيما ثروة الحيوانات وتعديل الحيوانات، كما أولى الطرفان اهتماما لتنفيذ مشاريع مشتركة لإنتاج وتخزين وتصنيع منتجات زراعية وتصدير مختلف أنواع منتجات زراعية صديقة للبيئية إلى منغوليا، وإنشاء شراكة مشتركة لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية. في 20 يوليو أقل اجتماع في عاصمة دوشنبه بين نائب رئيس بلدية دوشنبه نورجهان إسماعيل زادة ووفد مدينة توشونغشين خسين لمناسبة سبيل توسيع التعاون بين المدينتين. وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا اقتصادية وصناعية وتنمية حضرية ومفهوم مدن ذكري، بالإضافة إلى تعليم ورعاية الصحية والثقافية ورياضة سياحية. وأشار خلال الاجتماع إلى الزراعة الرسمية التي سيقوم بها فخامة رئيس جمهورية تاجيكستان ولي الرحمن إلى توشونغشين في ماي 2016. في 20 يوليو التقى سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى دولة الكويت خسرو نظيري مع نائب وزير خارجية دولة الكويت لشؤون آسيوية نواف عبد اللطيف أحمد. وخلال اللقاء ناقش مجموعة واسعة من قضايا التعاون بين تاجيكستان والكويت في مجالات ذات الأولوية، وتم تأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقيات التي تم التوصيل إليها خلال زيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان قائد أعلى للدولة إمام علي الرحمن إلى دولة الكويت. كما أعرب طرفان عن عملهما في عقد اجتماع خاص للجنة الحكومية التاجيكية الكويتية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، بالإضافة إلى جولة رابعة من المشاورات السياسية بين وزارة خارجية البلدين في المستقبل القريب. في هذا السياق، هذه إسهام صندوق تنمية الكويتي في تنفيذ مشاريع بيئية تحقيق الحامة وتنمية تاجيكستان بتقدير كبير. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبيل تعزيز التعاون في مجال الثقافة والتعليم والسياحة. مستمعينا الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.